0: بتخاف من الآدي. لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه ما؟ إيه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده أنت متعرض في الحكاية دي، ده أنت مش عاجبك الحكاية دي. طب مقوم على النساء يعني إيه قوام؟ قوام يعني إيه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو إيه؟ فلان يقوم على الأمر، يعني ما بيقعدش أبدا. يبقى قوامون على النساء، أنت بتاخدها ليه؟ على إنه كتم أنفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على إنه سعي في مصالحهم. هو اللي قائم على أمر المسألة. ده يقول لك فلان قائم بأمر فلان، قائم بأمر فلان يعني إيه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب تزعلك؟ أم قال لك إذا فكلمة الرجال على عمومها، وكلمة النساء على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضله إيه؟ الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أن الرجل له الكتف، وله الضرب في الأرض، وله السعي على المعاش. كل دين قائم على أمر مين؟ قائم على أمر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة آدم عليه السلام، لما جه الحق يحذر آدم وزوجته من الشجرة، إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ من أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة لعداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الإيه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى فدي تبقى لمين؟ تبقى للرب. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالي، وبما أنفقوا إيه؟ من أموالي. ساعد في التفضيل أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كان حاجة تانية اللي هتكون بالمهمة. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم، والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذن فالمرأة يجب ان تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرنش على الشارع حتى تكره بزده، لا يروح اختاره من حتى ايه؟ من حتى تاني. الله.
1: Social ectoplasm.